بيت نواج كشمنتو او كيمينو نيمان او تيني نيمان جووني نيوان اني جو نابي كاي شي كاسكيتوت داكيات بيوان اكو مينا اوسكي تستمن كما سنيغاتي نيويكا باغوتو